0: 风啊，我 my more my bear in the radio Samoa。
1: 我发了一张我们心里面的背负，我来安了魔法。إلى ليون فأتوني لأسو سوى ونوى ما توتاو إناي لو أوكلاند كونسل إنو غينا كلابيسي إيونا مفايا أن تويفا أنها تايو إيو إنا ماي لابيسي مما فاماي لو موتا إنا إيا فأيتي تي أي لابيسي إلا فوينا إلا نفوان أو لابيسي ماساني مولوسي لفيا إتو أيها لابيسي مفايا ناو إنا ليتو تونو إتتاو أن فأبوتو إياي لو لابيسي مالي أولا مفايا أن فأتونو أي سوى ونوى Sa ili ane loa le Auckland Council inu genek, ilunga o le upenga te whailangi. Tamaki Turuki, All Together Auckland.
2: Wala ta maila tu uanga al whanau ia iulai, au maita maiti matamata ili ufo fungia o tapinanga, ale Auckland Zoo, mo le toi fo imai ele Dinosaur Nights and Lights. O se boi tumu I fia fianga, matamata I dinosaurs ese ese mai aso la, le tete lea la tau tino. Tau mafai mea I matang o fie, sa vavali I le Dinosaur Discovery Trek, o se boa mo le ainga a toa. Ta tala mai las forei le tolo yudai, ang ai le aso sfulu valu, mai afo le nima le afiafi, ang ai le afo le valu le po. Tanga I ane I le aucklandzoo.co.nz.
3: O mo mea ni ngalue ngafai I lo fali, o le living space o lau company if so soani I le fale leo mao te malawa. Amana o mea se papui pui, carport, canopy, be fat fola.

وفعليتون ولو مسيني متبفو وليان الموفاو إلي ليون فعتوني لياسو سوى ونوى ماتو تاو إناي لو أوكلاند كانسو إنو جينا كلابيسي إيونا مفايا أون توي فعونا تاياو إيو إنا ماي لابيسي ممافا ماي لو موتا إنا إيا فعيتي تياي لابيسي إلا فوينا إلا نفوان أو لابيسي ماساني مولو سي لفيا إتو أينا لابيسي مفايا ناوينا ليتو تونو إتا تاو ونفع أبوتو إياي لو لابيسي Male awala mfayai on fatonwai se wavanoa. Sa iliane loa le Auckland Council in organic. Ilunga ole upenga tfailangi. Tamaki tuduki, all together, Auckland.